خوف أنه استخدامك للسماعات لفترات طويلة خصوصاً إذا ما كانت نظيفة يهيئ بيئة مناسبة تتراكم البكتيريا داخل الأذن؟ لذلك لازم تنظف هذه السماعات بانتظام ولا تشاركها مع الآخرين، وامنح الأذن فترات راحة إذا كان الاستخدام للسماعات طويل، لأن الاهتمام بنظافة السماعة ما يحافظ على جودة الصوت وبس، هو يساهم على حماية صحة الأذن.

قنينة الغاز ممكن تتحول من وسيلة توفر لك السهولة والراحة إلى خطر كبير، والسبب الإهمال وسوء الاستخدام. فتسرب بسيط من المنظم أو الوصلات يتحول بلحظات إلى حريق أو انفجار لا سامح الله. حاول دائما تفحص القنينة والمنظم والوصلات بشكل دوري، واستخدم الماء والصابون للكشف إذا كان أكو تسرب أو ظهرت فقاعات متجددة. وإذا تشم ريحة غاز فافتح الشبابيك وهوي المكان بصورة جيدة، ولا تشعل أي نار أو تشغل أي كهرباء. أغلق مصدر الغاز على الفور واتصل بالحالات الطارئة على 911.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

اي بي اف ام 100.5 في قدكم ضمن سيارة، ونتمنى لكم السلامة. طبعا اذا الاشارة فاكيد حققوا الطريق لك، بس حاول تتقدم عن العقل. ان اخضر مو معنى تنطلق بلا هدى، عليك تنطلق بس مسؤولية. افتح الطريق ولا تغلق على غيرك. ذكر هذا الطريق التوح لك الاخرين.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

موبايلك بالأساس هو حياتك مضغوطة داخل هذا الجهاز المستطيل الصغير، فيضم حساباتك البنكية، كلمات المرور، صورك، محادثاتك وكل الأشياء المهمة. لذلك أي تصرف غريب أو أي إشعار غريب أو تحذير ينطلق من هذا الهاتف حاول تتصرف بسرعة، وأول خطوة للأمان إيقاف تشغيل الهاتف فوراً، واعتمد هذه الخطوة أسبوعياً. أكيد مو حل سحري، لكن ممكن تكون جانب من العادات الأمنية الجيدة اللي تجعل استهدافك أكثر صعوبة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي.

0: be my dad. I'm not gonna lie to you. I mean, there's some people out there who don't think clothing's a real thing. You know, you gotta save this planet. We're stupid.
1: Well, let's get out together now.
2: العراقيين معروفين بالكضيافة وأزمة وضيف أكيد السفرة راح تكون عامرة كل الأشياء اللي يحبها قلبك بس خلينا ناخذ جانب ثاني هذا الأكل هذه الكمية إذا كانت ما محسوبة فأكيد حتروح وتتخلصون منها بنحتاجه نحسب شقدنا أفراد جايين ونخطط مسبقا للوجبة نحاول نخدم بقايا الطعام إذا بقت مبتكرة ونحضر منها وجبة جديدة أو حتتبرع بيها للناس اللي تحتاج أو المؤسسات والمنظمات الخير فخليك واعي هذا ما يمنع أن يكون كريم بس بالمعقولة فهذه الأشياء البسيطة راح تساهم بشكل فعال أنه تقل من هدر الطعام وراح تحافظ على عردنا وراح تكرم الآخرين بمجتمعنا فكل ما انذبح ممكن تكون فرصة ضايعة الشخص يتمنى يأكل نصها
3: Fraud, 'cause y'all niggas, that shit I don't like. Yo, this make believe.

أن صوت الرسالة مجرد كلمات، بل رسالة تصل في لحظة المنتبة وتبقى حتى أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.9.

الأمن السبراني هو نسمعها مصطلح وهو تردد علينا وصار اليوم موجود كدراسة ويدرسوه بالجامعات. وبالعالم اللي تتسارع بالتكنولوجيا وتضطر به التهديدات الرئية صار ضروري نرفع على الأمن السبراني لأن هو الدرع الواقي اللي يحمي أمتنا وشبكتنا وبياناتنا الهجمات الإلكترونية الخبيثة. فهو مو مجرد برامج أو جدران حياة، هو منظومة كاملة هدف منها يمنعون الاختراقات ويحمون المعلومات الحساسة السرقة أو التلف وحتى الإتلاف. فالأمن السبراني ينطيك حماية من الهجمات مثل برامج أو التصيد والضمان حافظ على سرية البيانات وسلامتها ويدافع عنها عبر إنشاءات أمان تحيط بهذه الأجهزة والشبكات برامج ومن ضمنها استجابة سريعة لأي هجوم ضد البنية الرقمية. فالأمن السبراني هو مو مسؤولية على جهة واحدة، هو ثقافة وعي لازم نعب كل مستخدم هذه التقنية الحديثة. فأمنك الرقمي يأمن عندك.

عندنا مسؤوليات، بس أكو ناس تتهرب من مسؤولياتها، وكل ما تهربت من أداء المسؤوليات رح تهرب الحياة منها. نعم، هذا قانون كوني، قانون إذا أخليت به رح يختل عندك قانون المسؤولية. وأول شيء أنه تحمل مسؤولية هذه الأشياء وتطورها وتغير أنماط حياتك. فإحنا كنا عندنا خيارات نغير من القصة، والقصة أنت بإيدك تكتبها، وبمسؤولياتك راح توصل لأهدافك.

أحلى شيء بهذه الحياة يكون لك تواصل ويا كل الناس، وأكيد فرق الأجيال هو فارق زمني بين الأشخاص، لكن يخلق بعض الأحيان اختلاف بالخبرات، بالقيم، وحتى بالتطلعات. هذا الفرق يساعدك أنه تبني علاقات صحيحة، وبنفس الوقت يساعدك تتبادل الخبرات وبطريقة إيجابية. فالاحترام المتبادل واحترام خبرات وتجارب كل جيل، ما تقلل من آرائهم، حاول تسمع بانتباه وحاول تتعلم واستفاد من خبرات الأجيال السابقة حتى تطور مهاراتك، وشارك خبراتك الحديثة ويا الجيل الأصغر حتى توسع آفاقهم، وخليك مرن بالتعامل ويا اختلاف الثقافات والاهتمامات بين هذه الأجيال، وحاول تركز على القواسم المشتركة بدلاً من الاختلافات بينك وبين أي جيل قبلك أو بعدك. ففرق الأجيال مو حاجز، هو فرصة نتعلم بيها ونحقق نمو مشترك. الفهم والتعاون راح يصنع جسور من الاحترام والمعرفة، وراح يبني مجتمع متماسك ومتنوع.

الشقة والضحك والأجواء المرحة من الأشياء الحلوة اللي يعيشوها الأصدقاء أو الناس بينهم، بس لا تتخيل أنه التعليق على شكل شخص أو على وزنه طبعاً طريقة المزاح هو أمر عابر، بالحقيقة راح يترك الأثر المؤلم بداخل هذا الشخص، فالكلام اللي أنت تذكره بخفة وبشقة وبضحك ممكن يسبب الإحراج ويقلل من ثقة الآخر بنفسه، خصوصاً إذا كان أمام مجموعة من الأشخاص. فمو كل شي يشوفه أنت باب للمزاح غيرك يشوفه بنفس الطريقة. الذوق بالحديث ما يقل أهمية عن الصراحة، والمزاح الحقيقي هو اللي يترك ابتسامة مو جرح عند الآخرين.

كل اللي يدرسون بمراحل الدراسة المختلفة هدفهم النجاح والحصول على علامة زينة، وممكن يكون هذا هدف مهم، لكن واحدة ما يكفيك حتى يعطيك حافز الاستمرار. لازم تربط دراستك بهدف ويصير التعب والجهد إلى معنى مختلف. يعني ممكن تسأل نفسك ليش اختاريت هذا التخصص وشنو طموحك اللي راح تحققه بعد التخرج. فكل ما كان عندك هدف واضح، صارت الدراسة هي خطوة تقربك من الحلم، مو مجرد واجب يومي وتأدي. يعني تعرف ليش تدرس حتى تلقي الدافع اللي يساعدك تواصل الطريق وتكمل لأحلامك.

بتعرف إنه أكو تصرفات بسيطة كلش بس تأثيرها كبير؟ فإذا دخلت لي مكان وفتحت الباب وكنت أنت أول شخص بالدخول، فإذا لزمت الباب للي بعدك هذا يعكس ذوق واحترامه. هذا تصرف بسيط ما يكلفك شيء بس يترك أثر حلو ويعزز روح التعاون واللطف بين الناس. فالأخلاق ما تنقاس بالأفعال الكبيرة، تنقاس بتفاصيل صغيرة إحنا نتركها ورانا.

0: brutally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun. Shoot me. I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it, maybe it's what I need, cause it.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: بيتو.
1: مرات هواية يصادفونا أشخاص وهم بنص الطريق وتشوفهم ما منتبهين أصلاً إنهم داي عرقلون الحركة. الطريق مو أنه وحدنا، هو مساحة مشتركة. كل ما كنا أكثر انتباه تصرفاتنا صارت الحركة أسهل وأريح للكل. لذلك من الذوق ومن احترام المكان إنه نتجنب نوقف بنص الطريق أو بأي مكان ممكن يضايق الناس ويعطل حركتهم.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الموبايل صديق الكل وموجود وياك بكل مكان، بس مشكلة إذا خلص شحن، وهواية ناس تستخدم الموبايل وهو على الشحن، ألعاب وتصفح ومكالمات وممكن أنه يتفرج، لكن هذا الشيء ممكن يسبب بارتفاع الحرارة للبطارية، والاستخدام المستمر وهو على الشحن يرفع حرارته أكثر، ويزيد الخطر إذا صارت شرارة بسيطة وتحولت إلى حريق لا سامح الله. فخلي وقت الشحن هو وقت راحة لجهازك وإلك.

خط الثلث سيد الخطوط العربية، واحد من أجمل الخطوط وأكثرها فخامة، وصار عنصر أساسي بتزيين المساجد والقباب وكتابة العناوين المهمة. سموه الثلث لأن ينكتب بثلث عرض القصبة اللي يستخدمها الخطاط، ورغم جمال اللافت يعرف عنا بأنه هو من أصعب الخطوط العربية تعلماً واتقاناً، لأن يحتاج الدقة عالية وتحكم كبير بحركة القلم وبزوايا. وترجع القواعد الأولى لهذا الخط إلى ابن مقلة اللي أسهم بتطوير فن الخط العربي ووضع إلى أسس هندسية. فإذا ردت تصير خطاط محترف لازم تتقن خط الثلث.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

البناء على أرض الدولة رهان خاسر، ففوضى التجاوز تمنحك مساحة مؤقتة، لكن القانون يعيد الأرض لأصلها ويتركك وحيد مع ركام الخسائر.

الرصيد مو بس بالبطاقة اللي نصرف منها أو ضمن موبايلك، الرصيد هو وقتك وطاقتك، والمهم تعرف على شنو تصرفهم. فلا تخلي ساعات يومك تضيع بأمور ما تضيف لك أي فائدة، ولا تستنزف طاقتك بنقاشات أو مشاكل ما تستحق. وجه وقتك للشي اللي يطورك، واستثمر طاقتك ويا الأشخاص والناس اللي تقربك من أهدافك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تستعير شيء من شخص مقرب منك لأن احتاجيته بشكل مؤقت، هذا شيء طبيعي. بس إذا احتاجيته مرة ثانية راح ترجع تستعيره؟ ممكن يكون هذا السؤال نطرحه على نفسنا، لأن إذا احتاجيت شيء مرتين بمعنى لازم تشتريه.

الجلد هو أول حدودك ويا هذا العالم الواسع، يحميك ويخليك تشعر بكل الأشياء اللي تحيط بيك، وهو أكبر عضو بالجسم كله. لذلك لازم تعتني به كل الزين من الشمس والحروق والإهمال، لأن الجلد هو درعك اللي ما ممكن تستبدله.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مساحة الهاتف لا تستهين بها، وحاول دائما تحسب شقد عندك مجال، ورتب ملفاتك بين فترة وثانية مثل ما ترتب غرفتك، لأن امتلاء الذاكرة يخلي الجهاز بطيء، والاحتفاظ بملفات وصور أنت ما تحتاجها هذا رح يأثر على أداء التليفون.

إذا كان عندك فرصة تنوع مصادر دخلك فهذه فرصة كل الزينة. لا تعتمد على مصدر دخل واحد وبس، لأن وجود مصدر إضافي مهما كان بسيطة رح يمنحك استقرار مالي أكبر ويساعدك تواجه الظروف الما متوقعة. وممكن تكون عندك مهارة تمتلكها أو مشروع صغير أو عمل إضافي يتناسب ويا وقتك وقدراتك، بنفس الوقت راح ينطيك استثمار للأمان المالي قبل ما يكون زيادة بالأرباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. Strange fruit hanging.

القرار لازم يكون نهائي، ولا كل مشكلة إلها باب واحد. أحياناً نحتاج أنه نجي على نفسنا شوية، نوسع نظرتنا ونسمح أنه نفكر بطريقة مختلفة. فكل ما كانت نظرتك أوسع صارت خياراتك أكثر، وصار تعاملك ويا المشاكل أهدأ وأفضل.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بقلب العاصمة بغداد وبين الكرادة وشارع السعدون، ساحة كهرمانة واحدة من أشهر معالم العاصمة والأكثر حضوراً بذاكرة البغداديين. هذه الساحة تشتهر بتمثالها المميز اللي يجسد شخصية كهرمانة من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي واقفة بثبات وبيدها الجرة وتحيط بها الجرار اللي اختبأ بها اللصوص. هذا المشهد اللي يرمز للذكاء والشجاعة. هذا التمثال صمم النحات العراقي الكبير محمد غني حكمته حتى يكون مع مرور السنوات جزء من هوية بغداد البصرية والثقافية، وواحد من الرموز اللي تستحضر الحكاية والتراث والفن بآن واحد.